الخير يا حنان دامنا قريب يا لمينا بدي العيد وبقاك ايام يا حنينة تبيك يا وجيب او القلب جروح يا احبابي ويزعل يا حنان هاني زين الوتر ما يزعل